0: Los. Man är inte stakat. Man sitter och vekar lite. Man var så bort i lappet lite. Sitta och rikot. Man var i gela och attjo. Lev ollo sorakanan. Lisa och Charlie som sitter och gånger tid. Vala leko stat Lisa. Leko sånt all tjodjomin mu obsa åton. Leko stat sämmi Lisa. Kut kossit igen nu ekto. Juoka osa kvalkot. Tjokke chapma. Kechau Lisa kovau datauron. Eilata son mu osa auton tjodjomin. Ite maatie orruot. Tiebetjiv heitie liekumis pualuau. Rituos, varaka pelje tuttaa. Juoka käsat. Ja te suojaamma kahtu. Chappi stintjil paatsa, mia uksai ja verantai. Lekalla vissies, tuot ilin mun muoresie. Tuot li ollu etsää. Lei skojevie. Mulla akeu liekum surfit internetan. Valla iv litsjate surfitsit muutiem ajakai. Ja ivte mon ovonis. Vaskalka kätsjat webba peliev. Skojevie, tjokkies, kom.
1: Det är gula i det programmet och då äger sig spevetsa subetsasa. Det är subetsasa av Keith Foster-challam, musika Nadine och Tanja Byrne. God i dagens program av Jolev Säpmaj, Ligen Ann-Kristin Skoglund, Kristina Budde Ros, Ingela Håkansson, jag Judith Fränkel. Otos Vastedidje Olkosvätte, Ami Malmros. Det är programmet URS.
2: Och vi fortsätter med program på arabiska.
3: Föräldern Hiel Aftal. Min ta'lif Sara Olsson. Och tasvir Lesen Adboge. Al-Faslul Awal. اسمي فرانسيسكا فرانسون لكن الجميع ينادونني فرلان الجميع ما عدا جدتي تدعوني جدتي بأسماء مختلفة مثل الفتاة اللطيفة أو الكعكة الذكية أو كراكن كراكنسون أو أي اسم يخطر في بالها عائلتي تتكون مني ومن أمي وجدتي ولكن جدتي تعيش في منزلها الخاص نرى بعضنا البعض كل يوم تقريبا لذا أعتقد أنه من الأفضل أن نعيش نحن الثلاثة معا هل رأيت كيف يبدو منزل جدتك؟ تجيب أمي دائما عندما أقول لها ذلك تسأل أمي أسئلة غريبة أحيانا بالطبع لقد رأيت كيف يبدو منزل جدتي منزل جدتي هو أفضل مكان أعرفه إحدى الغرف في منزل جدتي تسمى الغرفة الهادئة توجد في هذه الغرفة أريكة كبيرة وكراسي جميلة ولا يسمح لأحد بالصراخ أو إحداث ضجة فيها لا تحتاج أن تلتزم الصمت في بقية أرجاء المنزل ولا يهم إن قمت عن طريق الخطأ بالرسم على الطاولة ذات مرة رسمت قطة حمراء على الثلاجة لكن الرسم لا يزال موجوداً حتى اليوم لأنني رسمت بقلم يسمى القلم الدائم لا تعتقد أمي أن الأطفال يجب أن يستخدموا الأقلام الدائمة.